لفيت الكون لكنك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك

0: السلام عليكم.
1: بوجباش
2: بريليل معكم فاطمة بانت أغربيانكم.
3: Приходь на нас,
4: Common Voices.
5: Common Voices.